والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

أن أتكلم مع يعني بقول كل أشيء بعدين هذا بعده بعدين تصحب بقى ميتة تصحب ميتة أشيء ميتة تهر تصحب أشيء أشيء كمان دلو تاني ميتة بقى ما إبا داس ما يعيق أبوك تقول ما يعيق لا تقول دلو ميتة تهر أبوك تقول نه نه نه وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني يا الله رزقي الى بركه صدقت انه بعد بعد حط هنا الدار امر الدار كتو ها انا ويد ده ما بعرف كالو اللهم متعني ببصري يا الله بنو كلا هكذا لا اقدر اقبل من متاعك واجعله الوارث مني اجعل لي ساكو بركه وأجد من العدو ثأري يا رب مجيبة لا برست مجيبة ثأري بعلاكو هي قوية يا مرد يوغي لي ترعون هي تتعوية معنا أطبال وقفجا جاوة أردت مجال لي وقفت أكو قلتك لي لأنك أكو استقوى غيبة إرعون رمتن وقفت الله نيت الحمد لله هذا قويت الله نيت أما أمالي وانصرني على ما ظلماني لتن لما كدأت هذا حزاليكو أقول اللهم إلهك إني أعوذ بك من الهم يا الله كم تدعوه dengan kabar pada duka cita sahabu duka cita lah orang kira duka cita duka cita ni tak boleh berlaku benda tu duduk duka cita sedih wal huzni sedih wa a'udhu bika min al-'ajzi wal kasal aku minta da'ah dengan kabar daripada lemah lemah ni agak kuih hati nak Nah, lemah ni, agak, nah, kuih saya ni tapi hati no. Warga sali, kasali ni malah, malah ni kuih rata hati tak agak. Nah, hati tak agak. Nah, wa'udhu bika minal jubn wal bukh. Jadi baca orang kagak pada wajah balik lagi tak kena ujar lagi ni, pari tak lagi. Wa'udhu bika minal jubn wal bukh. Dia doa tu apa doa juga doa lagi titik dia mahu sebab dia doa semua tapi nak kita tahu tanpa reflek ni tak apa hak kita kena jadi kita hak kita ada doa ya Allah kita jangan menaka minal jubni daripada naku wal bukhli kedekuk nah ayo panggil klik ni ya dekuk ni kita panggil orang hak dekuk dia tak tak hutan tu hasbuk amal yuka syuhan nafsihi Paulai kaum al-muftihun. Siapa yang tu hadaga je daripada sepak kedeku. Anak tu ia ni ada orang murah. Orang murah tu maksudnya bukan kata kita tu murah tu ajak sampai habis langsung nak akhir adab. Tu has buat ayat lain pula. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal bas fa taqud malul mahsura. Jangan kita tarik waktu semata. Kok kami tak kok apa makna makna dia cari nak ambil arut mata ada tu boleh kibuk nah kalau tak bersutu hakulun bos yang Allah belajar fatah udah malu maksud banyak doa orang itu kita sesah pula tak ada nak makin nak kita nak makin ada bawa malak dipada-pada nah dipada-pada bajikan kita ubah gitu nah وأعوذ بك من غرابة الدين وقهر الرجال. Aku minta jangan nak kau ya Allah daripada banyak hutan raja. Tak sih banyak hutan ni pala. Hutan ni bukan atas satu ribu, puluh ribu rabu dah. Eh. Ha, minta jauh pada sekali banyak hutan, banyak hutan. Waqahr rijal. Dan paksa orang. Paksa orang mana kena duk. Ogre duk bangkap itu ini duk buat kena duk tubuh demo semata

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.